الحمد لله الذي خلق الأيام والشهور وأمضى الأعوام والدهور وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده سبحانه ونشكره.

Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullah. Sallu wa sallimu ala nabiikum, faqad amarakum rabbukum fi muhkami kitabi, faqala azza man qail, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma an Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talibin wa jami' as-sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Waj'alna ma'ahum fi jannatika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة سلام. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Ar-Rahman, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat.